توحشت خيالك يا نور عينيا لموي ما انتي الحنينة لموي ما انتي العزيزة غير انتي يا دو عينيا وشعل جريتي وخممتي فيا توحشت خيالك

مهم انا هرونيالي انا وانا اللي بكيتي عليا ضل عمري ما ننساك يا غزالي.